شوف الله يخليك لما تيجي لما تسالي لما تدوز السوق شوف داك السنة الشمال ديال الكرفان قول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يقعدين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد